0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ila jami'il ulama wal awliya alahya'i minu wal amma fi jombang kulihim wa khususan fi tambak balas kulihim wa fi sambung dukuh kulihim

قلوبهم وفي سبل عقولهم وفي كراس قلوبهم وفي وطوك قلوبهم وفي غلبان قلوبهم وفي بجل قوان قلوبهم